الجروب فافوريت تي اي بدينا بالكبير اللون كوين دي كانت somebody to love الاثنين في الود والورا ورا الويكند دانا وبيز بريكفاست مي ايكارد قال يا بونجو كيف احنا كان ويكند طيب كلك ليلة مستريخ فيرس فيرا دايما تكون نعرى زير اكتر دفيش لنا ارتا اثنين ورا الويكند بيش ترجع تريتار نما اي هنينك ين هنينك تجفتيك اكتر من داون ارى لهاي جلوك تكانتا دلودو برابارا روحك مسنين ديساين ديني الكبيرة تا ناتالي امبروليا أوني تورن وات بيزي بريكفاست مي ايكارد قال يلوم اثنين في الود وبونجوم